0: اكثر انت تكون الغيام الاشعه القويه اللي تدوز، فملي تدوز الاشعه القويه فتتكون تاثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصه الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديروه حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا انا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي؟ ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
0: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 سوايع حتى 6 سوايع، بعض المرات 8 سوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فرنجه ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكخون مره اخرى خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
0: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابتي لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
0: الوغ هنا كاين واحد واحد نقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
0: قبل 3 سنين. فالا قينا ما ندوش ولدنا ولا بنتنا للشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخرع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد يتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في ضمنا، ضمنا شنو؟ ضمنا سيدي كريستو، وتتغفخك حتى سميتو، دونك تيستق محروق من الفوق ومن التحت، عاد تنحطو في الماء ديال البحر، الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. إذا نحمي ولدنا، نديو لابلاج حتى العشية أو في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديو دي كومبينيزون ونقنعو، حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلدة ديالو.
1: دكتور، بالنسبة للتغذية، إلى أي حد كتأثر على صحة البشرة والمظهر ديالها؟
0: ألوغ التغذية مهمة. كسوا الجلدة ولا جميع الأعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزارة الصحة ولا النصائح ديال منظمة الصحة العالمية في جميع الأمراض الجلدية، أي حاجة خاصكم تعطوا فيتامينات، فناكلوا طبيعي الخضر، الفواكه، نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضة، نبعدوا من الحاجة اللي حلوة بزاف، داك الشيء ما عنده حتى شي فائدة.
1: غير صحيح، نعم.
0: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو أخضر، بحال اللوبيا، جلبانه، قرعه، فيها الحديد، داكوغ، فيها لو سيلينيوم، وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي، اخصائي في الامراض الجلديه، على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
0: مرحبا، شكرا بك.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت شيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا والتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شويه فرحانين وكيما ما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحناها في 2029 نجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: اذاعه الاخبار المغربيه
8: غيم راديو
7: الاخبار على مدار الساعه.
9: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة دماء بالعيون بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
10: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
9: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
12: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى السايس المنطقة الشرقية والماس وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
11: الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
15: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هاد الجمعيات هادي اللي باش تكون مواطنة وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديدة في قانون المالية وباش تكون مطلعة على اش ليها واش عليها. وبالنسبة لنا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا أول مرة، احنا أول مرة كنكونوا مع هاد التعاونيات. احنا كتكون واحد مواكبة قبلية، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون تسمية، كيفاش المواكبة نتاعتهم في الأول تاع التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
14: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت شيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس. توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية والماس وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة دماء بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
4: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.

0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
1: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.

0: الخبر من المصدر.
1: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة باشرت تنفيذ

0: إذا لتوجيهة الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث. إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
6: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
5: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
7: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدو نقدمو كل ما لدينا لهذه المدينة.
5: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
2: الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء،
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل وحيد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم له هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على ضفاف خليج الداخل، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة. تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
5: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوا هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا راه كنديروها هواية.
4: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
7: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
6: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
4: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذه المجموعة 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
1: ريم راديو.
5: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، بحماية الساحل والمحيط.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
7: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هذه التعاونيات، حنا كتكون واحد المواكبه قبليه يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التاسيس، وكاين عندنا المواكبه البعديه كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
3: الدوره التكوينيه التي اطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنيه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامه اسس الحكامه الجيده داخل التعاونيات واليات التدبير الاداري والمالي، فضلا عن اهميه التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على ضفاف خليج الداخل حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالسنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان.
9: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها حنا كأصدقاء، كنمارسوها هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا راه كنديروها هواية.
8: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، غيم راديو. حالة الطقس،
10: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية والماس وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها، وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كاينه ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هذا التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها، ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا. لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
6: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة، وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
7: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
4: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
4: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
8: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
7: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
9: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدو نقدمو كل ما لدينا لهذه المدينة.
7: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: دريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب السيليساو لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو تشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين تشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخلة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
1: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
0: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: Dream Radio.
1: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
2: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات

0: وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
1: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
6: اتخذنا كشعار لهد اليوم هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار هذا؟ اتخذنا هذا الشعار هذا باش نواكبوا هاد الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنة وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديدة في قانون المالية وباش تكون مطلعة على اش ليها واش عليها. وبالنسبة لنا كقسم عمل الاجتماعي ماشي هذا أول مرة، احنا أول مرة كنكونوا هاد التعاونيات، حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التاسيس، وكاين عندنا المواكبه البعديه كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
5: الدوره التكوينيه التي اطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنيه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامه اسس الحكامه الجيده داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: على ضفاف خليج الداخلة حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالسنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
8: بالنسبه لهذه الهوايه كنمارسوها حنا كاصدقاء، كنمارسوا هذه كرياضه، اولا كرياضه وثانيا راه كنديروها هوايه.
7: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
9: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي كبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقات اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي كيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوا تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا 5 ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. الدندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري يعني ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داكشي رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحيرة في التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية، الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة، وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحت ديالو في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم، ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
9: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع ديال 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية للتم الدعم ديالها في الإطار. شكلت فيها نسبة التعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آلية الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
8: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما إن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته،
12: فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب. تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية. في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
4: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
13: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
4: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
7: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
7: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
15: بعد صفرة النهاية، كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس، توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول، في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
16: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي اثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
15: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
17: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدمه كل ما لدينا لهذه المدينة.
15: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا، حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
14: الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زيلزان، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت شيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السويسري لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم ليه هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ما بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
4: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
3: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
1: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
9: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
10: التدشين اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
9: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
8: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة، باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة، باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
11: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
8: ونختم حصد الجهات من وزان حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
12: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى وإقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
8: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
14: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
13: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

0: صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى حسناء بحماية الساحل والمحيط.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
5: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
3: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل

0: مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: في ألمانيا موجة الحر تتسبب في وفاة أكثر من 5000 شخص. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 55,000 هكتار من الغابات منذ مطلع هذا العام. وارتباطا بموجة الحر، غرب أوروبا يسجل أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق. مستهل هذه النشرة الإيكولوجية من ألمانيا، معهد روبرت كوخ للصحة العامة يسجل نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو المنصرم عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وبحسب حصيلة حديثة نشرها المعهد والمتخصص، سجلت نحو 4270 حالة وفاة بين الأشخاص البالغين 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، حيث تشكل النساء أكبر فئة من كبار السن في البلاد. السلطات الألمانية أبلغت عن أكثر من 4700 حالة وفاة زائدة عن المعدلات الطبيعية خلال موجة الحر التي اجتاحت كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا في الفترة ما بين 20 و28 يونيو المنصرمة. إلى إسبانيا، ارتفعت المساحة الغابوية التي آتت عليها الحرائق بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. تعد هذه الحصيلة أكثر من ضعف الحصيلة المسجلة في نفس الفترة من سنة 2025، حيث أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. وبحسب بيانات المنصة الأوروبية المدمجة في برنامج كوبرنيكوس، فقد التهمت النيران 4509 هكتارات بين 2 و8 يوليوز الجاري بعد أسبوع وصف بالحرج، حيث التهمت النيران ما بين 25 يونيو الماضي وفاتح يوليوز الجاري ما مجموعه 10218 هكتارا. وتتجاوز هذه المستويات بشكل كبير المعدلات المسجلة خلال الفترة ما بين 2006 و2025، حيث فاقت المساحة المحروقة القيم التاريخية المسجلة لهذه الفترة من السنة بأزيد من 76%. ويأخذ نشاط الحرائق نسقا تصاعديا ملموسا، إذ أحصت إسبانيا منذ بداية العام 305 حرائق للغابات، أي ما يقارب 3 أضعاف ما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. ارتباطا بموجات الحر، أيضا شهدت غرب أوروبا أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر سجلت أعلى درجات حرارة وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة. وحسب خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد كان الشهر الماضي ثاني أكثر أشهر يونيو حرارة على مستوى العالم، وشهد كوكب الأرض أعلى درجات حرارة لسطح البحر في هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات. وكشفت البيانات أن متوسط درجة الحرارة في غرب أوروبا بلغ خلال الشهر الماضي 20.74 مئوية، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية عن متوسط درجة الحرارة لشهر يونيو بين عامي 1991 و2020. وتحدد كوبرنيكوس المنطقة بداية من إسبانيا وبريطانيا شرقا حتى إيطاليا وألمانيا وجزء من النمسا. وعانى غرب أوروبا حتى الآن من 3 موجات حر شديد في غضون 3 أشهر، وتواجه دول مثل إسبانيا والبرتغال موجة أخرى هذا الأسبوع. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية. الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: على ضفاف خليج الداخلة حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثا عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
4: بالنسبه لهذه الهوايه كنمارسوها حنا كاصدقاء، كنمارسوا هذه كرياضه، اولا كرياضه وثانيا راه كنديروها هوايه.
3: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
3: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية للتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
7: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
6: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
8: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدوا نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
6: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
9: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولايعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
10: التشكيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
2: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زيلزان، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السويسري لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو تشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هاد المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين تشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وداك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء. ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون شتاء، فالأشعة تدوز. وأكثر من تكون الغيام، الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، دوك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي؟ ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين. ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشيو، ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 سوايع حتى 6 سوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش حتى ديال الكميه اللي خاص. اش الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هاد لا فارونج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاصو يبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخرعوا ثاني، مثلا نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغف في ضمنه ضمنه شنو ضمنه سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء تلبح الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني اذا نحمي ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعض ما تيبغيش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه سواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالنقل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضان نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده
1: صحيح. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا شكرا
1: بجد. نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
5: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
6: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا له، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
7: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غديو الكاس.
8: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
9: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
10: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.
3: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو،
3: الاخبار على مدار الساعه.
11: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة، باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
12: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة، وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
11: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: راديو.
3: حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
2: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
1: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، بحماية الساحل والمحيط.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
5: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
4: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027، والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له، وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو 5. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30-10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة، ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
2: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: المغرب الفاسي اثر تتويجه بالبطوله المغربيه، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
1: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
2: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية العودة للمغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة انتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
1: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا، حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه التاسع في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: على ضفاف خليج الداخلة، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
7: بالنسبه لهاد الهوايه كنمارسوها حنا كاصدقاء، كنمارسوا هاد كرياضه، اولا كرياضه وثانيا راه كنديروها هوايه.
1: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى.
9: مباريات حدثت

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كلشي، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا والتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
3: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
2: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
5: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات، هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه، وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هذه التعاونيات. حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
4: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهات فاس مكناس على مدى 18 شهراً، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
1: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
4: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
3: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
1: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى حسناء بحماية الساحل والمحيط.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
3: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم. خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
2: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%. وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية للتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كاينه ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هذا التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية وتراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن ملي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا، لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
6: غيم راديو. غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
10: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
9: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
11: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
9: مراسم التتويج اكتست طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
5: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: على ضفاف خليج الداخلة حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
12: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوا هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا كنديروها هواية.
9: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت شيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا والتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم ليه هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ما بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
6: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
5: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
8: اتخذنا كشعار لهد اليوم هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار هذا؟ اتخذنا هذا الشعار هذا باش نواكبوا هاد الجمعيات هادي اللي باش تكون مواطنة وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديدة في قانون المالية وباش تكون مطلعة على اش ليها واش عليها. وبالنسبة لنا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا أول مرة، احنا أول مرة كنكونوا مع هاد التعاونيات، احنا كتكون واحد المواكبة قبلية، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون تسمية، كيفاش المواكبة نتاعتهم في الأول تاع التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
7: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية.

0: توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
1: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
0: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: على ضفاف خليج الداخل، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
6: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوها كرياضة اولا كرياضة، وثانيا راه كنديروها هواية.
5: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار، يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي.

0: والتضامن، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
1: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت ثلاث تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: دريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
6: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
4: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: غريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
9: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
8: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى حسناء، بحماية الساحل والمحيط.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
5: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيطة الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
11: الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
15: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
14: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
16: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة انتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
14: مراسم التتويج اكتسب طبعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
11: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
17: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
12: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. صحتك،
19: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
21: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
20: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
21: فكما تتعرفوا فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخل للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة فمن طبيعة الحال تتوصل المرض لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير داك العمل ديالها بطريقة معقولة. هذا واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصه الحامي الشمس ولا لي زيكونسولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
20: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
21: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشيو ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 سوايع حتى 6 سوايع، بعض المرات 8 سوايع. الوغ علاش نقولوا ساعتين 3 سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لافارنج ديال الصبع، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
20: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
21: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلدية، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اوما نديرو واحد لو ديغنوستيك باش نعرفو نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابتي لينا. ومن بعد نقدروا نواصلو بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفو لا كريم مابقاش تنفعنا.
20: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
21: الوغ هنا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
20: اشعه الشمس
21: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا البنت ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب ضمنا شنو ضمنا سيدي كريستو وتضرب حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء تلبح الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني اذا نحميو ولدنا ندو لا بلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعد ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
20: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
21: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع ديال الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالنقل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضه نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داكشي ما عنده حتى شي فائده
20: صحيح. نعم
21: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانة قرعه هذه فيها الحديد داكور فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
20: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
21: مرحبا شكرا
20: بك. نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: التدشين اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
4: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور الصراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة، وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027، والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له، وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو خامس. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30-10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة، ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
4: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة، حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم، وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
3: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: على ضفاف خليج الداخل، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
6: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوا هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا كنديروها هواية.
5: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
7: إذاعة
2: راديو.
7: الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
9: نعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
8: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بحماية الساحل والمحيط.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
2: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
1: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
2: اتخذنا كشعار لهد اليوم هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار هذا؟ اتخذنا هذا الشعار هذا باش نواكبوا هاد الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنة وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديدة في قانون المالية وباش تكون مطلعة على اش ليها واش عليها. وبالنسبة لنا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا أول مرة، احنا أول مرة كنكونوا هاد التعاونيات. حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التاسيس. وكاين عندنا المواكبه البعديه، كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
1: الدوره التكوينيه التي اطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنيه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامه اسس الحكامه الجيده داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
0: الخبر من المصدر.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
2: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي اثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
1: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
3: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة انتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدمه كل ما لدينا لهذه المدينة.
1: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في

0: السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة

0: لا جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت الشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
2: الأخبار المغربية
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ما بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
5: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
4: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار القرار مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
8: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت ثلاث تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات نسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
9: تم
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببعض الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
6: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولايعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
9: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
7: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
2: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
1: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم
5: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة دماء بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
8: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
1: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
12: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهات فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
13: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
12: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
11: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطم زهراء بوتغراسة والتفاصيل.
1: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
2: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
1: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
11: ونختم حصد الجهات من وزان، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
14: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
11: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
2: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هذه التعاونيات. حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
1: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعد صافرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول، في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
8: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي اثر تتويجه بالبطوله المغربيه، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
7: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
9: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدو نقدمو كل ما لدينا لهذه المدينة.
7: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه التاسع في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
3: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
0: غيم راديو، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
7: على ضفاف خليج الداخل، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثا عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
11: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوا هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا راه كنديروها هواية.
7: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: كوم Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rime Radio.
0: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: فرحانين وكما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 ونجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
4: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
5: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
6: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
7: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
8: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
9: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
5: تخذنا كشعار لهذا اليوم هذا
2: هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش تاخذنا هذا الشعار هذا؟ تاخذنا هذا الشعار هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنة وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديدة في قانون المالية وباش تكون مطلعة على اش ليها واش عليها. وبالنسبة لنا كقسم عمل الاجتماعي ماشي هذا أول مرة، احنا أول مرة كنكونوا مع هذه التعاونيات، احنا كتكون واحد المواكبة قبلية يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيكونوا، كيفاش تيكون التسمية، كيفاش المواكبة نتاعتهم في الأول تاع التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: مونديال ديال 1962، بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت الشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة، نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب السيليساو لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو الشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين الشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على ضفاف خليج الداخلة، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثا عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان.
4: بالنسبة لهذه الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوا هذه كرياضة، أولا كرياضة وثانيا كنديروها هواية.
3: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان

0: بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم قناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري قناوة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
3: Rime Radio.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: كما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحناها في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
4: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
5: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
6: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
7: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
8: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
9: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما مغرب وعاش الملك.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ما بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
4: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
3: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولايعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
7: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء،
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
7: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
10: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
13: لا تنسى.
9: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كاينه ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين، وأهمية هذا التمييز ضروري. كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا. لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي، بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
4: المغرب وأندونيسيا اتفقا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. وأكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الإندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا، بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا والأسواق الدولية، مستندة في ذلك إلى بنياتها التحتية المتطورة وفي مقدمتها الموانئ. وأبرز أن المملكة المغربية تعد اليوم القوة الصناعية الأولى في القارة الإفريقية بفضل تنوع نسيجها الصناعي وتطور قطاعاتها الإنتاجية، وهو ما يجعلها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة مع أندونيسيا. وأضاف أن أندونيسيا تمثل بوابة استراتيجية نحو سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تضم أكثر من 680 مليون مستهلك، بما يوفر آفاقا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وسلط كاتب الدولة الضوء على دخول التشريع الأندونيسي الجديد المتعلق بشهادة نظام الحلال حيز التنفيذ ابتداء من 18 أكتوبر 26 2000، والذي سيفرض على جميع المنتجات الغذائية المستوردة الحصول على شهادة للمطابقة. وأكد أن المغرب بفضل منظومته المعترف بها دوليا في مجال اعتماد شهادات الحلال مستعد ليكون شريكا موثوقا للمستوردين الأندونيسيين، لافتا إلى أن هذا التحول التنظيمي يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع المبادلات التجارية والرفع من حجمها وليس مجرد تحد تجاري. وفي ختام اللقاءات اتفق الجانبان على تسريع وتيرة المحادثات لإعداد مشروع اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين البلدين، مع إحداث فريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص يتولى الإعداد لعقد لقاء عمل اقتصادي مشترك بمدينة الدار البيضاء مطلع السنة المقبلة. ويهدف هذا اللقاء اقتصادية لرفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تحقق المنفعة المتبادلة للمغرب وأندونيسيا وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
3: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. العودة إليك إسماعيل مالكي.
4: منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض بأبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. ويهم المشروع اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنية التحتية السككية بمحور القنيطرة مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، ويشمل ذلك على الخصوص توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السككي للخطوط الاعتيادية والخط فائقي السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملياتي على نحو مستدام. كما يضمن هذا البرنامج شقا يتعلق بدعم تدبير المشروع يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع تقييم النتائج وأثرها لضمان تنفيذه بشكل ناجع، ومن خلال مساهمتها في تطوير بنيات تحتية مرنة ومستدامة. تتماشى هذه العملية بشكل تام مع التوجهات الأربع الأساسية لمجموعة البنك، وكذا مع وثيقة الاستراتيجية القطرية للمؤسسة لفائدة المغرب برسم الفترة 2024-2029، كما تندرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديدية في أفق 2040 الذي يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية. ومنذ عام 1978 عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والتطهير السائل، الطاقة، الفلاحة، الحكامة، والقطاع المالية.
3: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
1: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
3: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء، ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة، مشيرا بالمسار الذي قطعته النخبة الوطنية منذ توليه قيادة المنتخب المغربي، قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: احنا يا فرحانين كيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
6: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
7: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
8: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
9: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين، داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
10: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
11: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما مغرب وعاش الملك.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
4: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
3: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار، مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: الخبر من المصدر.
6: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
7: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستية.

0: المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر
3: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
4: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعالمية العسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل المالكي في المتابعة.
6: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
5: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
6: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
5: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشانية ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
7: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
5: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
7: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
8: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذة وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
9: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذا الالتفات اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإشهادية أنهم يبذلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
7: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
4: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
3: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
5: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقة المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
3: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa ورياضة.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. اسماعيل المالكي في المتابعة.
9: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
8: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
9: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغه بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة، سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل. وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
8: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
10: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
8: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة، حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء، ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية. وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب. وكتؤدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم. وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي. فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها. فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها. وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية. فالإصابة بالتسمم كتؤدي لتغيب عن العمل أو الدراسة وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية. فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل المالكي في المتابعة.
9: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
8: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
9: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغه بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
8: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
12: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا.
10: منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
8: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل

0: بولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو.
4: منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض بأبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع مشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة

0: السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. ويهم المشروع اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنية التحتية السككية بمحور القنيطرة وحول القطب السككي للدار البيضاء، ويشمل ذلك على الخصوص توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السكك للخطوط الاعتيادية والخط فائقي السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملية على نحو مستدام. كما يضمن هذا البرنامج شقا يتعلق بدعم تدبيري المشروع يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع تقييم النتائج وأثر لضمان تنفيذه بشكل ناجع. ومن خلال مساهمتها في تطوير بنيات تحتية مرنة ومستدامة، تتماشى هذه العملية بشكل تام مع التوجهات الأربع الأساسية لمجموعة البنك، وكذا مع وثيقة الاستراتيجية القطرية للمؤسسة لفائدة المغرب برسم الفترة 2024-2029، كما تندرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديث في أفق 2040 الذي يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية. ومنذ عام 1978 عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والتطهير السائل، الطاقة، الفلاحة، الحكامة، والقطاع المهدية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافع رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
4: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنكية الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
4: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
3: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستقبلا مستحقا على كندا ب3 أهداف لشيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه خسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءاً من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضراً في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب، بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات، وتناقش شؤون الحياة، وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافع رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملكي لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
4: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
4: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
3: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة، حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء، ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في ندوة صحفية التي تلت المباراة أن هذه خسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
7: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
8: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل عالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
9: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد سي جهزت لنا المبادرة الوطنية. كذلك المقصف ديال القرية كذلك واحد الرواق اللي كان عرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
6: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
10: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسينية والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحالة إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
4: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
4: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
10: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة، حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني

0: المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير، وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، في مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحى الفكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
3: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل

0: بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
2: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الاخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية اقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
3: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
1: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي، بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
7: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل أن من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
6: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
7: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلد الإبلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
6: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
8: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مباشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026. لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب.
5: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماس راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
2: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
1: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
3: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال وصلنا لهم ولا أحسن.
1: وتخلل الحفل فقرة فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية، وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
7: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
8: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
7: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشن ثقافي للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
9: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جينت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
7: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة، حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء، ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
12: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
10: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
11: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت كوريا تطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، متضمنا عقوبات مالية مشددة على ناشري المحتوى الكاذب والمزور. التعديل القانوني الجديد يفرض على من ينشر عمدا معلومات كاذبة أو مزورة دفع تعويضات قد تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الفعلية. أما المخالفون المتكررون فيواجهون غرامات قد تبلغ 1,000,000 وون، أي ما يقارب 660,000 دولار أمريكي. ويتضمن القانون فرض التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى من بينها جوجل وميتا، إضافة إلى الشركات الكورية الرائدة، من خلال توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى المشابه بكونه كاذبا أو مزورا، ونشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن الشكاوى والإجراءات المتخذة. وكان قادة المعارضة والعديد من الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعلام يحذرون من خطر تطبيق القانون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي قد يؤدي في رأيهم إلى تقييد حرية التعبير وفتح الباب أمام أشكال من الرقابة. ويرى بعض المراقبين أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للمعلومات الكاذبة أو المزورة قد يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي في البداية إلى تطبيق مفرط لنص القانون.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.

0: المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل المالكي في المتابعة.
2: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
1: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
2: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغه بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
3: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في ندوة الصحفية

0: المراوغين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
2: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
3: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هذه المشاريع وهذه البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
1: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشيطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة

0: تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
1: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجلدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
2: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
0: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملكي لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
6: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
6: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
7: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: رياضيا، انتهت المغامرة عند اعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم امام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر اسود الاطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل ان يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في ندوة صحفية التي تلت المباراة أن هذه الخطوة الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
8: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني، باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
9: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
0: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
3: أخبار المغرب والعالم،
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
7: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي، بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافع رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملكي لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
6: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة، ستواجه تواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
6: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
7: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في ندوة صحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر.
11: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحناها في 2026 ونجيبوا الكاس، ولما الكاس يكون مغربي وجينا يا الرباط.
12: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوري صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
13: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزو ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
14: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله، باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
15: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
16: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
17: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.
3: ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
5: المغرب وأندونيسيا اتفقا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. وأكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وأندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا، بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر ذكره الله، أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا والأسواق الدولية، مستندة في ذلك إلى بنياتها التحتية المتطورة وفي مقدمتها الموانئ. وأبرز أن المملكة المغربية تعد اليوم القوة الصناعية الأولى في القارة الإفريقية بفضل تنوع نسيجها الصناعي وتطور قطاعاتها الإنتاجية، وهو ما يجعلها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة مع أندونيسيا. وأضاف أن أندونيسيا تمثل بوابة استراتيجية نحو سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تضم أكثر من 680 مليون مستهلك، بما يوفر آفاقا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار المشتركة. وسلط كاتب الدولة الضوء على دخول التشريع الأندونيسي الجديد المتعلق بشهادة نظام الحلال حيز التنفيذ ابتداء من 18 أكتوبر 26 2000، والذي سيفرض على جميع المنتجات الغذائية المستوردة الحصول على شهادة للمطابقة. وأكد أن المغرب بفضل منظومته المعترف بها دوليا في مجال اعتماد شهادات الحلال مستعد ليكون شريكا موثوقا للمستوردين الأندونيسيين، لافتا إلى أن هذا التحول التنظيمي يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع المبادلات التجارية والرفع من حجمها وليس مجرد تحد تجاري. وفي ختام اللقاءات اتفق الجانبان على تسريع وتيرة المحادثات لإعداد مشروع اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين البلدين، مع إحداث فريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص يتولى الإعداد لعقد لقاء عمل اقتصادي مشترك بمدينة الدار البيضاء مطلع السنة المقبلة. ويهدف هذا اللقاء اقتصادية لرفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تحقق المنفعة المتبادلة للمغرب وأندونيسيا وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
19: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
18: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
20: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال واعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
21: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
18: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. اسماعيل المالكي في المتابعة.
5: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
6: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
6: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
1: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية.
2: وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم

0: الأولمبية في ندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا، إينو كازابلانكا وخينتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره دعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
2: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بالقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفعالها. انفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية.

0: والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع خاصة عبر مراكز المقاولة الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
1: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
2: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
7: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسينية والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحالة إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
1: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
7: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
2: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مباشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي، قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Doul Ali, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كل من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
1: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
7: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
10: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق، سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في ندوة صحفية التي تلت المباراة أن هذه خسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية، خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتؤدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي، سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية. فالإصابة بالتسمم كتؤدي للتغيب على العمل أو الدراسة، وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية. فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل، وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل، خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات. والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. رياضيان أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافع رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
7: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملكي لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.
13: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
7: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنكي الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
13: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
10: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
13: رياضيا، انتهت المغامرة عند أعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر أسود الأطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل أن يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مبشرا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم حتى آخر رمق سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه خسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين.

0: رياضيا، أسود الأطلس يغادرون المونديال برؤوس مرفوعة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وإلى التفاصيل. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. على صعيد آخر، اتفق المغرب وأندونيسيا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية أندونيسيا. اسماعيل المالكي في المتابعة.
1: أكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الأندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورو أستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق، مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا.

0: على صعيد آخر، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
1: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مساره، ودعا الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار في بيان إلى أن تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة يهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة، منبها إلى أن هذا الوضع قد يسفر عن عواقب مدمرة في المنطقة وخارجها. في أشان ثقافية للنشرة، التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
2: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
0: رياضيا، انتهت المغامرة عند اعتاب دور النصف، فبعد خسارتهم امام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي يغادر اسود الاطلس كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس، وقد كتبوا فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وبعيدا عن النتيجة، فقد استطاع هذا الجيل ان يكسب قلوب الجماهير بشجاعته وموهبته وفخره الكبير بالدفاع عن القميص الوطني المغربي. منذ انطلاق البطولة مثل رجال محمد وهبي المملكة بكل فخر، فقد مكنهم تعادل مبشر مع البرازيل وفوز ثمين على اسكتلندا، ثم انتصار باهر على هايتي من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم. وفي دور الثمن أظهروا عزيمة رائعة، حيث أقصوا هولندا بضربات الترجيح بعد تعادل بطولي قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثة أهداف للا شيء، ليضمنوا موقعا ضمن الثمانية الكبار في ربع النهائي. وفي مواجهة فرنسا بذل الأسود كل ما في وسعهم، حتى آخر رمق سعوا جاهدين لإحداث مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي نهاية المطاف غادروا كأس العالم من الباب الواسع، تاركين وراءهم صورة فريق لم يستسلم قط ولعب بكل حماس وأسعد أمة بأكملها. هذا وقال الناخب الوطني محمد وهبي عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026: لقد قدمنا كل ما لدينا، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وبعد إشادته بالتزام لاعبيه وروحهم القتالية، أكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي الذي وصفه بالمنتخب الكبير. وأشار إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال جدا، مضيفا: لقد قدمنا كل شيء وحاولنا بكل الطرق، كنا نرغب في أن نكون أكثر كفاءة في الاستحواذ على الكرة، لكن الفرنسيين مارسوا علينا ضغطا قويا للغاية، لقد خلقوا أفضل الفرص وكانوا متفوقين في الأوقات الحاسمة. من جهة أخرى، فضل الناخب الوطني عدم اختزال حصيلة المغرب في هذه المباراة الوحيدة قائلا: أنا فخور بما حققناه وسعيد بالسرعة التي استوعب بها اللاعبون فلسفتي في اللعب، فقد أظهروا روحا قتالية ورغبة كبيرة في التطور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع وسطنا بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحه ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبة. وكنا احنا كهيئة اللي شرحنا هذا الشيء لإدارة الضرائب لأنه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير، واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه، هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه، وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: عقد 15% يعني هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. يعني نعود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحة. قلنا على أنه كان عاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية، كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم، كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003، شراه ب 20 مليون قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوه اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري هذاك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا ولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: التجريبية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا، إينو كازابلانكا وخنتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
4: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
3: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
5: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهرتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
7: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
8: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتبت 100 تعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
6: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
10: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
11: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي نسلت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
12: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
6: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
14: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
13: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
15: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات، واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
16: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات، وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد، سي جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كان عرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
13: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة وتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
0: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
1: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن تراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعب به وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا

0: عملا عابرا بل فنا قائما بذاته. فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي، لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها زوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا.

0: تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
6: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرتا.
2: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العوين الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله. كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
3: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطية ناكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض بأبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل، وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل سيدعم المشروع مشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. ويهم المشروع اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنية التحتية السككية بمحور القنيطرة مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، ويشمل ذلك على الخصوص توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السكك للخطوط الاعتيادية والخط فائقي السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملياتي على نحو مستدام. كما يضمن هذا البرنامج شقا يتعلق بدعم تدبير المشروع يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع تقييم النتائج وأثرها لضمان تنفيذه بشكل ناجع، ومن خلال مساهمتها في تطوير بنيات تحتية مرنة ومستدامة. تتماشى هذه العملية بشكل تام مع التوجهات الأربع الأساسية لمجموعة البنك، وكذا مع وثيقة الاستراتيجية القطرية للمؤسسة لفائدة المغرب برسم الفترة 2024-2029، كما تندرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديدية في أفق 2040 الذي يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية. ومنذ عام 1978 عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والتطهير السائل، الطاقة، الفلاحة، الحكامة، والقطاع المالية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا، لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نينجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
6: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
4: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العليا الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل. والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
7: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها، استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة، وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: ريم راديو ريم راديو اخبار المغرب والعالم.
8: لان الاقتصاد يهم الجميع ولانه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو أخبار المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
9: أعلنت كوريا تطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت متضمنا عقوبات مالية مشددة على ناشري المحتوى الكذب والمزور. التعديل القانوني الجديد يفرض على من ينشر عمدا معلومات كاذبة أو مزورة دفع تعويضات قد تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الفعلية. أما المخالفون المتكررون فيواجهون غرامات قد تبلغ 1,000,000 وون أي ما يقارب 660 ألف دولار أمريكي. ويتضمن القانون فرض التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى من بينها جوجل وميتا إضافة إلى الشركات الكورية الرائدة من خلال توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى المشبه بكونه كاذبا أو مزورا ونشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن الشكاوى والإجراءات المتخذة. وكان قادة المعارضة والعديد من الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعلام يحذرون من خطر تطبيق القانون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي قد يؤدي في رأيهم إلى تقييد حرية التعبير وفتح الباب أمام أشكال من الرقابة. ويرى بعض المراقبين أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للمعلومات الكاذبة أو المزورة قد يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي في البداية إلى تطبيق مفرط لنص القانون.
7: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
13: كانت فرصة باش نستعرضوا معاها أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
12: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
14: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
12: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
0: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي. دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل. والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
1: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عباره عن الات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لانتاج وصناعه الحلويات. فيما يخص يعني الحصيله ديال المرحله الثالثه فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
2: الصراحه فرحونا المنتخب اون اي تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أعلنت كوريا تطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، متضمنا عقوبات مالية مشددة على ناشري المحتوى الكاذب والمزور. التعديل القانوني الجديد يفرض على من ينشر عمدا معلومات كاذبة أو مزورة دفع تعويضات قد تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الفعلية. أما المخالفون المتكررون فيواجهون غرامات قد تبلغ 1,000,000 وون، أي ما يقارب 660,000 دولار أمريكي. ويتضمن القانون فرض التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى من بينها جوجل وميتا، إضافة إلى الشركات الكورية الرائدة، من خلال توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى المشابه بكونه كاذبا أو مزورا ونشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن الشكاوى والإجراءات المتخذة. وكان قادة المعارضة والعديد من الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعلام يحذرون من خطر تطبيق القانون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي قد يؤدي في رأيهم إلى تقييد حرية التعبير وفتح الباب أمام أشكال من الرقابة. ويرى بعض المراقبين أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للمعلومات الكاذبة أو المزورة قد يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي في البداية إلى تطبيق مفرط لنص القانون.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد

0: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب إندونيسيا، لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نينجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
6: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساعدة.

0: بما في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد الزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة وتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
2: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في توصيل، والحمد لله كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
3: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهاد 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكهوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب أندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
6: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغنا للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرتا.
3: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العوين الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
4: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و 1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية، خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتؤدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي، سواء اللي كيشربه الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير تسمم الغدائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية. فالإصابة بالتسمم كتؤدي لتغيب على العمل أو الدراسة، وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغدائي جماعي كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية. فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل، وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل، خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات. والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 والفين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026/2020. وذكر بلاغنا للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجالية التنموية وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
0: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
1: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: تعاونية تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية. دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي. دوزت واحد لجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل. والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي. الحمد لله ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
2: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع. بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
3: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفئات.

0: تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
1: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإشهادية أنهم يبذلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
0: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات، وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival Terignaux.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة

0: من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
1: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
0: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
2: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله. كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
3: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
5: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
4: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
6: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتحدة متجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
4: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نينجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
2: خلال
7: هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
8: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرته.
9: التعاونية الكومبانيه تاسست في اواخر 2024. في الاول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفه في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الاعلان ديال المبادره الوطنيه، طفيت لمنصه الشباب هنا في مدينه العيون الشرقيه والحمد لله عيطوا لي. دوزت واحد اللجنه مع الناس ديال العماله والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الاول كنت غير بوحدي، دابا معايا اربعه الاعضاء في التعاونيه وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونيه كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا. معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
10: هذه التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عباره عن الات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لانتاج وصناعه الحلويات. فيما يخص يعني الحصيله ديال المرحله الثالثه فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطية أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعب به وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا، إينو كازابلانكا وخينتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
2: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بالقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة، لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بالقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
1: ونختم حصاد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
3: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع توصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 والفين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نينجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
2: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد الزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
6: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
7: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
8: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهاد 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
2: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
3: قدمنا استمنا الواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع جيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هذه المشاريع وهذه البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة إحداث منصة خاصة بتسويق ديال منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
1: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
4: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الأفق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
5: هذا التعاونية استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية

0: تفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
2: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: فرحانين سيدي بهذه المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
2: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى

0: تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل، لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرتا.
2: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار للكوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا. معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كان طمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، انشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
3: هذه التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عباره عن الات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لانتاج وصناعه الحلويات. فيما يخص يعني الحصيله ديال المرحله الثالثه فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أعلنت كوريا تطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، متضمنا عقوبات مالية مشددة على ناشري المحتوى الكاذب والمزور. التعديل القانوني الجديد يفرض على من ينشر عمدا معلومات كاذبة أو مزورة دفع تعويضات قد تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الفعلية. أما المخالفون المتكررون فيواجهون غرامات قد تبلغ 1,000,000 وون، أي ما يقارب 660,000 دولار أمريكي. ويتضمن القانون فرض التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى من بينها جوجل وميتا، إضافة إلى الشركات الكورية الرائدة، من خلال توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى المشابه في كونه كاذبا أو مزورا، ونشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن الشكاوى والإجراءات المتخذة. وكان قادة المعارضة والعديد من الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعلام يحذرون من خطر تطبيق القانون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي قد يؤدي في رأيهم إلى تقييد حرية التعبير وفتح الباب أمام أشكال من الرقابة. ويرى بعض المراقبين أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للمعلومات الكاذبة أو المزورة قد يخلق حالة من عدم اليقين، ويؤدي في البداية إلى تطبيق مفرط لنص القانون.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشيطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
4: التعاونية زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجلدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسختها الخامسة.
5: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها، واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
3: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
6: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
3: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
7: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
3: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
2: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجالية التنموية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرتا.
3: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار ليكوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله. كان طمح من هنا للقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
4: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعب به وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
0: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب أندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجم.
5: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد الزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
6: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا كنخدموا ومنها كيخدموا معايا. معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
7: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عباره عن الات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لانتاج وصناعه الحلويات. فيما يخص يعني الحصيله ديال المرحله الثالثه فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطية ناكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الرباط، السيد البلاوي يتباحث مع المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد لتبادل الخبرات في مجال الحكمة الجيدة. في مالي، تحييد نحو 100 مسلح في عمليات نفذت شمال البلاد. 875 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل 5 مشاريع استراتيجية بالكوت ديفوار. أهلا بكم من جديد. تواصل المملكة المغربية تعزيز تعاونها المؤسسات مع بلدان القارة الإفريقية في مجال تخليق الحياة العامة، حيث أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي مباحثات مع المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد عثمان عبد الرحمن جوغورو. اللقاء ركز على تبادل الخبرات في مجال الحكمة الجيدة و إطلاع الوفد التشادي على الآليات الرقمية المغربية للتبليغ عن الرشوة وحماية المال العام. تفاصيل أوفى في تقرير أيوب مشيور.
2: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد والدور الذي تطلع به رئاسة النيابة العامة في حماية المال العام وتفعيل السياسة الجنائية ذات الصلة. وطلع الوفد التشادي خلال هذا اللقاء على عدد من الأوراش، وخاصة تجربة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وما مشروع منصة إي تبليغ لتمكين المواطنين عن التبليغ عن ممارسات الفساد مع ضمان معالجة التبليغات وفق أحدث التقنية الرقمية. السيد هشام البلاوي أكد أن اللقاء يهدف إلى دراسة سبل الاستفادة من التجربة المغربية، حيث تم الاتفاق على أن يستفيد أطر الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد من خبرة المملكة عبر القيام بزيارة ميدانية للإطلاع عليها عن كثب. من جانبه، أبرز المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في جمهورية تشاد عثمان عبد الرحمن جوغورو أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع على تجربة المملكة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيدا بالتجربة المغربية التي اعتبرها نموذجا يمكن الاستفادة منه في تشاد لترسيخ النزاهة في الحكامة العمومية. كما نوه المسؤول التشادي بمتانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية تشاد والتي تستند إلى روابط عريقة تعود إلى قرون.
1: اللحظة إلى مالي، أعلن الجيش المالي عن تحييد نحو 100 مسلح خلال عمليات نفذت مؤخرا في منطقة أنفيس وتبريشات بشمال البلاد. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية أوضحت في بيان لها أن هذه العمليات شملت 13 غارة جوية وأسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية وتحييد نحو 100 من المسلحين. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من هجوم منسق استهدف عدة مناطق مالية وأسفر عن مقتل وزير الدفاع في وقت تواجه فيه مالي منذ سنة 2012 أزمة أمنية متواصلة مرتبطة بأنشطة جماعات مسلحة ومطالب انفصالية في شمال البلاد. الختام من الكوت ديفوار، على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية لتعبئة الموارد المالية لفائدة المخطط الوطني للتنمية في أبيجان، أبرمت السلطات الإيفوارية والبنك الدولي 5 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 875 مليون دولار أمريكي. سيتم تخصيص نحو 400 مليون دولار من إجمالي التمويلات كدعم للميزانية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، بينما رصد غلاف مالي بقيمة 220 مليون دولار لتمكين أكثر من 900 ألف شاب إيفواري من الاستفادة من تكوين مهني وتقني يتلائم مع احتياجات سوق الشغل. كما سيستهدف تمويل بقيمة 100 مليون دولار المناطق الغربية لتحسين الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب، فيما سيخصص التمويل الرابع بقيمة 100 مليون دولار لتحسين تعبئة الموارد العمومية، بالإضافة إلى رصد غلاف مالي بقيمة 55 مليون دولار.

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: Sous patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المشتركة

0: المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25/2026. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
2: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العليا الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
3: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عباره عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Ifriqiya آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد زين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجم.
2: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون، تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
3: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العليا الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
4: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية، خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتأدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي، سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية. فالإصابة بالتسمم كتؤدي للتغيب عن العمل أو الدراسة، وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي، كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية. فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل، وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل، خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات. والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة الدول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل، لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجالية التنموية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى إقليمي توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاعي الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
0: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات، والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
1: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
1: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
2: قدمنا استمعنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
0: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، في مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هذه خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفيعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوهود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة

0: ارتفاع المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون تجددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات. وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية وبدر الدين النهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العليا الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
2: هاد التعاونيه من بعد المصادقه على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
4: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة، لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
5: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يا سيدي والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبنى عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
6: جهزت لنا التعاونية ديالنا، حنا نساء مستضعفات، وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد، جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
3: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
8: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل الذي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم السمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
9: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
7: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكسب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على التخصصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما إلى ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بلا هبة ولا بصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية التيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: عقد 15%
0: بحال تقام علينا
1: هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالهبه العقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. يعني نعاود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحة. قلنا على أنه كان عاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي أعطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثق هنا برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. كازابلانكا إينو كازابلانكا وخنتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة 8 والأخيرة من الجولة 3 لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
4: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة، لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
3: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
5: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو، قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة.
6: السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
7: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
6: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاون، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت.
8: التعاونية تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
9: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهاد 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
6: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
10: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
6: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
11: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
6: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن تقديراتنا تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
12: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
6: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
15: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
16: قدمنا استمنا الواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون، عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين على أنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون المنتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
14: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هذه الواقعة هذه خلت الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته، وقف قدام الإشارة الضوئية ومن هزته حل فكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحت البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة

0: مورغان، ياسمين حمدان 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة صويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
4: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار

0: المؤسسة التشريعية يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
2: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
0: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
0: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027، وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحول التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
5: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
9: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
8: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية، تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
10: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا لمراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
8: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات، وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
8: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
12: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
12: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
0: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغداء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. بالمجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاون، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: التعاونية تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار، اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
2: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
0: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
0: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
0: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن تقديراتنا تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027 مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
5: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسية قبل أن ينجح كيليان بابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معرب بل عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
0: نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
6: غيم راديو.
14: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
15: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
16: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحيه الكم، كذلك حتى بعض الانواع بروز بعض الانواع الجيده ديال التعاونيات. كذلك مناسبه وهذه بشرى للاخوه الحاضرين، لانه مكتب تنميه التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعه من المشاريع ديال الرقمنه ديال الاعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج اربعه. كاين اول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصه دي احداث منصه خاصه بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. الى حدود الساعه وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونيه.
14: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
6: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت كوريا تطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، متضمنا عقوبات مالية مشددة على ناشري المحتوى الكذب والمزور. التعديل القانوني الجديد يفرض على من ينشر عمدا معلومات كاذبة أو مزورة دفع تعويضات قد تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الفعلية. أما المخالفون المتكررون فيواجهون غرامات قد تبلغ 1,000,000 وون، أي ما يقارب 660,000 دولار أمريكي. ويتضمن القانون فرض التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى من بينها جوجل وميتا، إضافة إلى الشركات الكورية الرائدة، من خلال توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى المشبه بكونه كاذبا أو مزورا ونشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن الشكاوى والإجراءات المتخذة. وكان قادة المعارضة والعديد من الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعلام يحذرون من خطر تطبيق القانون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي قد يؤدي في رأيهم إلى تقييد حرية التعبير وفتح الباب أمام أشكال من الرقابة. ويرى بعض المراقبين أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للمعلومات الكاذبة أو المزورة قد يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي في البداية إلى تطبيق مفرط لنص القانون.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي، قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق، قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة، أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
6: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوبي يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغداء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. بالمجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
7: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، طفيت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل. والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
8: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
6: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
9: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
6: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
10: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
6: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقديرات أدلتنا تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
11: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان بابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
6: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الرباط، السيد البلاوي يتباحث مع المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد لتبادل الخبرات في مجال الحكمة الجيدة. في مالي، تحييد نحو 100 مسلح في عمليات نفذت شمال البلاد. 875 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل 5 مشاريع استراتيجية بالكوت ديفوار. أهلا بكم من جديد. تواصل المملكة المغربية تعزيز تعاونها المؤسسات مع بلدان القارة الإفريقية في مجال تخليق الحياة العامة، حيث أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي مباحثات مع المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد عثمان عبد الرحمن جوغورو. اللقاء ركز على تبادل الخبرات في مجال الحكمة الجيدة و إطلاع الوفد التشادي على الآليات الرقمية المغربية للتبليغ عن الرشوة وحماية المال العام. تفاصيل أوفى في تقرير أيوب مشيور.
11: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض تجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد والدور التي تطلع به رئاسة النيابة العامة في حماية المال العام وتفعيل السياسة الجنائية ذات الصلة. وطلع الوفد التشادي خلال هذا اللقاء على عدد من الأوراش، وخاصة تجربة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، ومشروع تشرع منصة إي تبليغ لتمكين المواطنين عن التبليغ عن ممارسات الفساد مع ضمان معالجة التبليغات وفق أحدث التقنية الرقمية. السيد هشام البلاوي أكد أن اللقاء يهدف إلى دراسة سبل الاستفادة من التجربة المغربية، حيث تم الاتفاق على أن يستفيد أطر الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد من خبرة المملكة عبر القيام بزيارة ميدانية للإطلاع عليها عن كثب. من جانبه أبرز المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في جمهورية تشاد عثمان عبد الرحمن جوغورو أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع على تجربة المملكة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيدا بالتجربة المغربية التي اعتبرها نموذجا يمكن الاستفادة منه في تشاد لترسيخ النزاهة في الحكامة العمومية. كما نوه المسؤول التشادي بمتانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية تشاد والتي تستند إلى روابط عريقة تعود إلى قرون.
1: اللحظة إلى مالي. أعلن الجيش المالي عن تحييد نحو 100 مسلح خلال عمليات نفذت مؤخرا في منطقة أنفيس وتبريشات بشمال البلاد. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية أوضحت في بيان لها أن هذه العمليات شملت 13 غارة جوية وأسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية وتحييد نحو 100 من المسلحين. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من هجوم منسق استهدف عدة مناطق مالية وأسفر عن مقتل وزير الدفاع في وقت تواجه فيه مالي منذ سنة 2012 أزمة أمنية متواصلة مرتبطة بأنشطة جماعات مسلحة ومطالب انفصالية في شمال البلاد. الختام من القر على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية لتعبئة الموارد المالية لفائدة المخطط الوطني للتنمية في أبيجان. أبرمت السلطات الإيفوارية والبنك الدولي 5 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 875 مليون دولار أمريكي. سيتم تخصيص نحو 400 مليون دولار من إجمالي التمويلات كدعم للميزانية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، بينما رصد غلاف مالي بقيمة 220 مليون دولار لتمكين أكثر من 900 ألف شاب إيفواري من الاستفادة من تكوين مهني وتقني يتلائم مع احتياجات سوق الشغل. كما سيستهدف تمويل بقيمة 100 مليون دولار المناطق الغربية لتحسين الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب، فيما سيخصص التمويل الرابع بقيمة 100 مليون دولار لتحسين تعبئة الموارد العمومية، بالإضافة إلى رصد غلاف مالي بقيمة 55 مليون دولار لتأمين إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في الكوت ديفوار. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
12: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم

0: مفترق الطرق، التحديات والرهانات. أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية. في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغداء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العليا الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومن منها كيخدموا معايا واحد

0: الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كان طمح من هنا للقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة، طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كان نصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
1: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
2: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
2: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
2: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية مونديال 2026. هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
5: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
2: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. ما وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية. في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. كل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
7: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Rime Radio.
10: Rime Radio.
6: Al khabar min al masdar.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
10: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
10: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
2: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في أفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
12: التعاونية تأسست
0: أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا. معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت. نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
1: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
2: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
2: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
2: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقديرات تقديراتنا تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026. هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
5: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان بابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
2: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
6: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و 1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق، كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية، خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتأدي هاد الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي، سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية، فالإصابة بالتسمم كتؤدي للتغيب عن العمل أو الدراسة وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية، فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة، كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات. والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية. السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية. في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغداء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت.
13: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، حصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 أعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
1: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
2: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
2: شرق أوسطيا نكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
2: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن تقديراتنا تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
5: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
2: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
15: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
16: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين على أنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
14: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
6: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
6: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن

0: تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع. أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة، أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية. في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغداء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب

0: داخل المغرب عامة.
1: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
2: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
3: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
2: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
4: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
2: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
0: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
2: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
8: عندنا مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
9: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بتسويق ديال منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
7: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
6: غيم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
13: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
12: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
14: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يا سيدي والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى واحد الخلق ديال واحد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
15: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
12: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
10: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
1: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاون، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت.
3: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار ليكوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
4: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
1: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
5: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
1: شرق أوسطيا، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
6: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
1: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
7: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان بابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
1: نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
9: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
8: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
10: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقة المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
8: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
0: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
14: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل الذي تقوم به الجمعيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسلت لهذه التعاونيات وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
15: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
13: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
1: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
3: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
4: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
1: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
5: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
1: شرق أوسطيا، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
6: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
17: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحول التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
7: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان بابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
17: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
13: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
18: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
19: قدمنا استمنا الواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كسبت 100 تعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج 4. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
13: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
16: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونس، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الوالي كيتحيا كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
2: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
2: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمدين الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
7: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية.

0: المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية. في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوبي يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
1: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات الحمد لله. من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
2: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها، استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع

0: 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
1: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بالجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
2: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
1: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
3: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
1: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
4: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسية قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
1: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
9: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
10: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
8: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
11: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عمالة إقليم الثورة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
6: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الثورة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
7: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يا سيدي والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال واعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالثورة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
8: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
5: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة ومؤكدا انخراط المملكة المغربية المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الأخبار المغربية. خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
1: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
0: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
0: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمدين الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
2: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
1: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
3: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
1: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل، قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
4: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشيطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
7: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
8: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
6: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
9: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني، باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
10: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج اربعه. كاين اول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصه دي احداث منصه خاصه بالتسويق ديال التعاون، المنتوجات ديال التعاونيات. الى حدود الساعه وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونيه.
6: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
13: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي نسلت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
14: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
6: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
11: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
4: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
15: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال وصلنا لهم ولا حسن.
4: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق

0: نوعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عمالة إقليم الثورة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
5: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
6: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال واحد السلم اجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
7: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
4: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك ذلك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

0: التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي تكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد نبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا 5 ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإذا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخذ لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
3: ريم راديو. ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
7: تعاون يزين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسختها الخامسة.
8: هذا التعاونية اللي استفدنا من دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
6: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
12: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
13: قدمنا استمعنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كسب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات